أنا لست مجهولا على الخذلان، أنا مسلم والمجد يقطر كالندى، والعز كل العز.

مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم